0: naiz musika ari zara entzuten. Frogetako emisioetan gaude.
1: وعدتني جمان بوليساريو كلمتني جمان بوليساريو جاوبتني جمان بوليساريو وقالت لي على الحرية جاي